قلبك يسألك صاحبك وين وين وين سألتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة مدري الدمع من العين مدري الدنيا مطارة وينك ما إلك عنوان

0: الزك للت ليافا لعكا لبيت لحم للقدس لبيت جالا لغزة لوين؟
1: جورة
0: عجورة.

خلصونا من همنا ولسه ما خلصونا من همنا, خلصونا من همنا. ايوه هيك شوف من تحت ارض رام الله بحاول

0: بشوفها مش حتقدر تمشي ضدي السياسة بتشدني ايوه هيك شوف روما
1: هيك روما
0: واحد واحد اثنين اثنين عم يمحونا

0: ايكار رم الله underground واحد واحد اثنين اثنين عم بمحونا
1: شوف

0: احنا ساكتين ليه يا جماعة؟ ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا.
1: عندي سؤال لو تسمح اقدر اقوله لك؟
2: اوي
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.